0: أن تذكر عيوب الآخرين دوينا وار دال دوينا وار كون يينا كو ديف يينا دنج سو نين نياني يالا دو لين كو جوخ نيتال بي اكلتم لك نين نعم الله خيولو يالا ولم تعدو شكرها يو ياغي خي دي نيكي ام جام تيس بار جوت nga agn am jam su ngon joté nga rer am jam té nga né dara doxut té summa la tusaluna yawmaizin anin na'im ndox mu sedd bi nga nante santo ci yalla sax yalla dina ko laaj lolou motax yoonenti bi né yalla né nako mak doomu adama amnañu tribunal liko waral moy damay bind ñu jaamu keneen mu wërsegal ñu sante keneen ana wal jinn wal ins fi nab'in azim akhluqu wa yubadu ghayri wa arzuqu wa yushkaru siwaya samay xiwel mu ngi wacc rek ci ñom ñom seeni bakkar jëm ci man yalna yalla musal ñu ci lool mu ñew ci bi nga xamantene mom mo gëna reey moy dafantum sul ngeen mautakum walam ta tabiru bihim sul ngeen doomu adama yi te xamulen ne te jëluleen ci waar te nit ki wallahi taraktu fikum samita wan naqiq yentibi damay dem ne bayina fi ñaari warate kat kenn ki dafa noppi moy de kenen ki day wax moy alquran de kumu warut barana sa xol be yaqku way nak bi nak jahatum betaxna dafantum yena sul mautakum ولم تعتبروا به اكيتم اكلتم لك نين نعم الله ولم تعدوا شكرا ني دال فكلو موتاخ سو نين نياني يالا يالا دوكو نانغو غيسغا مام سيرين فالو بامو واتو فكي لومو نيان يالا مو ديفكو اك كينين اك كينينات اك كينينات كي ماغني كون نيو نلين دي سانتي لين گريم نيغي نويو دي زياري سيغ عبد الفتاح مباكي ñu ngi di ziaré serigne khalid mbacké di khalifa daru assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad darabna lin nasi fi hadhal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم

المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

بركات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

إنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

معجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق

يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

لئن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين

به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.

لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟